وتكوني عارفة راكي زوينة وربي كيبغيك وكيشوفك زوينة وانتي بنته. مستمعاتنا كنتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالحلقة ديال اليوم. اجي نقول لك انتي زوينة ومن اليوم ما تقبليش شي كذبة على راسك وتيقي العكس ديال هاد الكلام حيت انتي بصح زوينة. نتلاقاو في حلقة جديدة واجي نقول لك هضرة جديدة.

باش تواصلي معنا تقدري تعيطي لينا على الرقم الهاتفي ديالنا أو تصيفطي لينا ميساج، وتقدري حتى تتصلي بينا على الواتساب في الرقم ديالنا اللي هو 06-01-96-59-57. الرقم ديالنا هو 06-01-96-59-57. شكرا للاستماع ديالك، كان معك أيوب على برنامج أجي نقول لك.

معكي أيوب، وانت دابا غتسمعي معنا حلقة جديدة من البرنامج ديالك أجي نقولك. مستمعاتنا ومستمعينا العزاز، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أجي نقولك. الحلقة ديال اليوم العنوان ديالها أجي نقولك ما يمكنش ترضي كل شيء. وهذه هي الحقيقة، هذا الموضوع مهم بزاف، حيث كما العادة المواضيع اللي كنتكلموا فيها كتبين القيمة الحقيقية ديال الناس وبالأخص في عين الله، وهذا الموضوع كيأثر على القيمة الشخصية لكل واحد فينا، حيث من خلال التربية ديالنا كنقدروا نفكروا باللي قبول الناس لينا ومحبتهم لينا مرتبطة بإرضائنا ليهم، وإلا ما كانوش راضين علينا احنا غنكونوا مرفوضين. وهاد الفكر هذا وهاد الكلام هذا خطير وغلط، ما خصناش نفكروا بحال هكا ولا نتصرفوا بحال هكا. قيمتنا ما عندهاش علاقة بتاتا بقبول الناس لينا أو رفضهم لينا، قيمتنا ما عندهاش علاقة بأفعالنا، حيث المصدر الحقيقي ديال القيمة هو الله، هو اللي خلقنا وصنعنا، وهو وحده اللي يقدر يحدد القيمة ديالنا، وحنا غاليين في عينيه، وما خصناش نخافوا من عدم قبول الناس لينا ونتعاملوا معهم بخوف أنهم ما يرضوش علينا، حيث هاد الشي يقدر يخلينا نبداو نديروا أعمال اللي ما كترضيش الله باش نرضيه الناس. وفي الحقيقة العكس هو اللي خاصو يدار، خاصنا نعطيه لله الأولوية، وهو اللي نفكروا فيه في المرتبة الأولى، نرضيه هو الأول. وإلى المشيئة ديال الله كانت عكس الإرادة ديال الناس، نرضيه الله وما نفكروش باللي الناس ما غاديش يعجبهم الحال، حيت أصلا مستحيل نرضيه كل الناس، وما يمكنش نتبعوا الرغبات ديال الناس في كل حاجة، حيت الناس مختلفين، كل واحد الفكر دياله، كل واحد مبادئه، كل واحد سلوكه، وإلا تبعنا الناس ما غاديش نقدروا نزيدوا خطوة لقدام. هاد الشي كيتكلم عليه الإنجيل اللي هو كتاب الله، في رسالة سالونيكي الأولى الإصحاح 2 والآية 4 كيقول هكا: وكما كان مزيان عند الله يأتمنا على الخبار الزوينة دياله، هكا خاصنا نتكلموا، ماشي بحال الا كنرضيو الناس، لكن نرضيو الله اللي كيختبر شنو كاين في قلوبنا. من هاد الايه هادي كنفهموا باللي خاصنا نرضيو الله في المرتبه الاولى وماشي الناس. هنا كتسالي الحلقه ديال اليوم، نتلاقاو مستمعاتنا ومستمعينا في الحلقه الجايه. الله يحميكم ويبارك حياتكم. باش تواصلي معنا تقدري تعيطي لنا على الرقم الهاتفي ديالنا او لا تصيفطي لنا ميساج، وتقدري حتى تتصلي بينا على الواتساب في الرقم ديالنا اللي هو 06 01 96 59 57. الرقم ديالنا هو 06 01 96 59 57. شكرا للاستماع ديالك، كان معك ايوب على برنامج اجي نقول لك.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.
1: المستمعات الكرام، معاكم عبد الله مقدم برنامج أجي تتغيري على راديو معجزة. مرحبا بك في برنامج أجي تتغيري. هذا البرنامج اللي كنهضروا فيه على كيفاش تغير حياتك وحياتي وحياة كل الناس، كيفاش الله تغير حياتنا ويقادها من بعد ما تتكون حياة فيها تالفة، حياة ضايعة، حياة مريضة، حياة صعيبة، ويخليها حياة مزيانة. وفي هذه الحلقات هذو كنهضروا على موضوع التبات، منين كنجيو للمسيح، كيفاش نبقاو ثابتين فيه، كيفاش ما نبعدوش عليه، كيفاش حتى حاجه ما تجرنا وتخلينا ما نعيشوش ليه ولا ما نكونوش معاه. وهضرنا على جوج المبادئ من قبل، على كيفاش نبنيو حياتنا على الصخر باش من خلال اننا نسمعوا الكلمه ديالو ونديروا بها، وهضرنا على مبدا ان الله معانا ما تخليناش. ودابا غادي نهضروا على واحد المبدا واحد اخر، طاقة ومنفذ. شنو معني الطاقة ومنفذ؟ الله ما تحملناش كثر من الطاقة ديالنا، وحتى منين تيكون شي مشكلة الله تيدير لها الحل وتيدير لها المخرج. تيقول الكتاب المقدس ما كتجي طراش شي تجربة في حياة ديالنا غير بشرية، الله ما كيدير شي تجربة خايبة في حياة ديالنا، ولكن وخا تجارب تيجيو من الناس تيقول الله أمين ما كيخليناش نجربو فوق ما نقدرو نتحملو، وحتى تيخلينا يسمح نجربو في شي حاجة كيدير المخرج من هاد التجربة هادي وكيدير الحل، حتى لو احنا ما شايفينش المخرج ولا ما شايفينش الحل. شنو معنيت الطاقة والمنفذ؟ يعني دابا غير حنايا الى مثلا عندي ولدي صغير وما يقدرش يهز البوطة يمشي يتسخر، مستحيل انا نفكر راه نقول لولدي سير جيب البوطه، وما كاين اي انسان لا راجل ولا امراه غادي يقول لي سير هز البوطه وتسخر، حيت ثقيله عليه ما يقدرش عليها، ممكن تطيح على رجليه وغيبي يحركها وترس لي رجليه ولا شي حاجه. الله هو شايف كل شيء وعارف كل شيء، وخا تيجيونا المشاكل في الحياه ولا من خلال الناس، مع ذلك ما تسمحش أن شي حاجة تطرى أكثر من الطاقة ديالنا. وإحنا بزاف من مرات نفكروا هاد شي بزاف ما قادرينش نتحملوا، هاد شي أكثر من الطاقة ديالنا، وهادي غير كذبة من إبليس، لأنه إلا تيقنا هاد شي أكثر من الطاقة ديالنا معنيتها كنستسلموا، والله ما بغاناش نستسلموا. الله تسمح بحاجات في حدود الطاقة ديالنا، في حدود اللي نقدروا نستحملوا. والحاجة الأخرى، الله مع كل تجربة ولا كل ظروف صعيبة وخا يسمح بها وخا يسمح بحاجة ماشي أكثر من الطاقة ديالنا، ولكن مع ذلك يدير المنفذ وتيدير المخرج، وما تيخليناش بوحدنا نواجهها ونبقاو غارقين فيها ولا نقلبوا شنو غادي نديروا ولا شنو الحل. هو كيبغي يعاوننا، هو كيهتم بينا، هو كيبغيك وكيفكر فيك وعينيه عليك، وذاك الشيء علاش هو تيدير المنفذ وتيدير المخرج. عييتي ما عندك ظروف صعيبة، ما بالك شنو تديري، ما بالكش الحل، هو عنده الحل. رفع عينك جهة السماء ومجيه الله وقولوا ليه شكرا حيت انت معايا، شكرا حيت ما كتحملنيش كثر من الطاقة ديالي، حتى لو انا فكرت بزاف مرات هادشي بزاف عليا، وشكرا ليك لانه حتى لو انا حرت وصافي ما بقاش عني شنو نقدر ندير، ما بالياش الحل، انت ديما عندك الحلول وما يمكنش ما يكونش عندك الحل، حيت انت كتقدر على كل حاجة وما كاينش شي حاجة اللي ما تقدرش عليها. شكرا ليك، انت الهي وانت الاب ديالي السماوي، كنبغيك وبغيت نبقى عايشة معاك، وبغيت نتايا تكون معايا في كل موقف وفي كل الظروف، ونشوف يديك كتحل البيبان قدامي اللي تسدات في وجهي من قبل، في اسم يسوع آمين.

0: سي كيف ما وعدناكم حنا معكم في حلقه جديده من برنامج انا وهو وفي حلقه اللي بزاف من المستمعات متشوقين لها اكيد كتسناو تسمعوا على هذا الموضوع سيداتي معنا ايوب غيفيدنا وغيعطينا معلومات جديده على موضوع الارتباط شكرا ايوب حيت جيتي للراديو معجزه مرحبا بك من جديد
1: شكرا لكم نتوما على الدعوه ديالكم وانا فرح وشرف ليا انني نكون كنشارك معكم هذا الموضوع هذا
0: أيوب بغينا نستغلوا الوقت اللي عندنا في هذه الحلقة قد ما قدرنا باش نعرفوا أكثر وأكثر على هذا الموضوع شنو هو الارتباط طبعا ماشي ارتباط لكن الارتباط المسيحي
1: الارتباط هو شي حاجة مقدسة وكنقدروا نفهموا عليه ونقراو عليه أكثر إلا رجعنا للكتاب المقدس في سفر التكوين أول أصفار ديال الكتاب المقدس الإصحاح الثاني كيهضر كيفاش الله فشاف آدم قال ما مزيانش يكون بوحده وعلى ديك الشيء غادي نخلق له معين بحاله معين نظير شي واحد اللي يكون بحاله ويعاونه وفي هذيك الوقت الله جاب واحد النعاس على آدم وخذ ضلع من ضلوعه وصوب منها حواء وهنا كيبان لينا أنه من الفكر ديال الله في الأول كان قاصد أنه تكون علاقة ديال ارتباط ما بين الذكر والأنثى ويكونوا مع بعضياتهم الراجل محتاج للمرأة والمرأة كتكمل الراجل والمرأة محتاجة للراجل وهكا خاصهم يكونوا مع بعضياتهم وتكون علاقة ديال الزواج كتربط الراجل مع المرأة باش يقدروا يكملوا حياتهم كجسد واحد وكشخص واحد
0: أيوب اللي بغيت نسولك عليه وحيت كنشوفوا الولاد يقدروا في مجتمعاتنا دابا الولاد الشباب كيتفلاو على البنات والعكس حتى هو واش الشاب المسيحي في نظرك يقدر يتفلى في الارتباط
1: كما قلت وانا كنجاوب على السؤال الاول الارتباط شي حاجه مقدسه واللي الله كان قصدها من البدو وهو كيخلق ادم وحواء اول البشر وإلا كانت هاد العلاقة هادي مقدسة وهي إرادة ديال الله ما ينفعش أننا نجي ونبدأ نتفلو فيها ونتفلو بيها خاصنا نكونوا قد المسؤولية وكبار وواعيين أنها شي حاجة مقدسة وخاصنا نقدروها ونحترموها ونعطيوها القيمة ديالها علاقة ما بين الرجل والمرأة علاقة ما بين الذكر والأنثى علاقة ما بين شاب وشابة خاصها تكون علاقة اللي عندها واحد الهدف سامي واحد الهدف كبير هي أنها توصلهم للزواج توصلهم لارتباط مقدس توصلهم لأنهم يكملوا حياتهم مع بعضياتهم وأي علاقة ما عندهاش هذا الهدف هذا هي علاقة ماشي مقدسة وعلاقة غير خاوية بالنسبة لي علاقة اللي ما غتأدي لتا شي حاجة غير غادي تدمر لهم حياتهم بجوج غادي تأثر سلبيا سواء لا على الشاب ولا على الشابة وهكا كنشوف باللي كل واحد فينا كشباب وكشابات خاصنا نردوا بالنا لهاد القضية هادي ونشوفوا لها بهاد النظرة هادي حنا المؤمنين المسيحيين ما نقدروش نتصرفوا كما الناس وحدين اخرين كيتصرفوا بالعكس خاصنا نكونوا مثال وقدوة مزيانة بالنسبة لهم ويشوفوا فينا ناس اللي كيعرفوا الله وكيحترموه في حياتهم
0: كاينين حتى شي شباب وشي شابات اللي عندهم الفكرة ديال ما احنا ما بغيناش نرتبطوا او لنزوجوا واش هادي ضد مشيئة الله؟
1: ما نقدر نقول ضد مشيئة الله حيتاش كما قلت حنا في الإصحاح الثاني ديال سفر التكوين كان قراوا على هاد العلاقة ما بين الرجل والمرأة وكيقول ان الله خلق الإنسان ذكر وانتوا وقال لهم كتروا وكبروا وعمروا الأرض كيفاش بغينا الجنس البشري يكثر ويعمر الأرض إلا ما كانتش علاقة ديال ارتباط في زواج اللي من خلالها يقدروا يجيو واحد الوليدات صغار اللي يقدروا يخليوا البشرية كتكبر بزاف ديال الناس كيظنوا أن المشاكل ديال الكرة الأرضية وديال الكون هي البشر اللي كتر واللي كتر كتر من الحد اللي خاصو يوصل ليه وهكا أنا تنظن أن هذا فكر غلط حيتاش الأرض ديالنا عامرة بثروات كافية لكل شيء خاصنا غير حنا نكونوا ناس اللي كيتصرفوا بمسؤولية في كل حاجة نحترموا بعضياتنا وكل واحد يدي حقه ويحبس وهكا اللي كاين على كوكب الأرض غيكفينا كاملين وهكا ايضا كنقول ما ينفعش نفكر انه ما خصنيش نرتبط حيت الارتباط ماشي شي حاجه ضروريه وغير شي حاجه زايده. لا، الله باغينا نكونوا مرتبطين، خلق الانسان ذكر وانثى وخلقهم باش يكونوا مع بعضياتهم. كاين حالات خاصه لناس يقدروا يحسوا انهم ما خصهمش يرتبطوا لاجل اهداف معينه، ولكن هذا ماشي الموضوع ديال الحلقه ديالنا اليوم. الموضوع ديالنا هو نفهموا على الارتباط، وانا تنقول لك الا فكرنا ما نرتبطوش غير حيتاش ما فيناش وماشي موضوع اللي مهم بالنسبه لنا، انا بالنسبه لي كنقول هنا خرجنا على الاراده ديال الله.
0: الا تقدر تقول لنا ايوب مواصفات ديال العلاقه ما بين شاب وشابه مؤمنين، شنو غتكون هاد المواصفات؟
1: صعيب نحددو بشكل خاص ونقولو هذه هي المواصفات اللي خاصها تكون في علاقه ما بين جوج ديال الشباب مؤمنين، شاب وشابات يفكروا في الزواج وفي الارتباط مع بعضياتهم، ولكن نقدروا نتكلموا بشكل عام على مبادئ واساسيات خاصهم يكونوا تيحترموها. الحاجه الاولى كما قلت، اي علاقه ما بين الجنسين خاص يكون الهدف الاول ديالها هو الزواج، يعني خاصهم يكونوا فاهمين اننا في واحد المرحله اللي كنتعرفوا على بعضياتنا باش نشوفوا واش غادي تنجح علاقه ديال الزواج بيناتنا. هذه الحاجه الاولى، يعني الهدف الاساسي ديالهم الاول خاص يكون هو الزواج. الحاجه الثانيه خاصهم يحترموا الحدود ديال العلاقه اللي كاينه بيناتهم. هذه الحدود معنيتها ما يوصلوش لانهم يمارسوا الجنس قبل الزواج، يكونوا تيحترموا بعضياتهم، تيقدروا بعضياتهم، ما يتعداش شي واحد على الاخر فيهم، ويكون واحد النوع ديال الاحترام متبادل. انا كنظن الى تحترموا هاد جوج ديال الحوايج كاساسيات في البدايه ديال العلاقه، غادي نقدروا نكونوا كنتكلموا على علاقه اللي ناجحه.
0: ويلا جوج كانوا مثلا مرتبطين وكانوا كيفكروا في الزواج وما تزوجوش، واش هذا نقدروا نقولوا عليه غلط؟
1: كنظن باللي لا، حيت شي حاجه طبيعيه الى جوج ديال الشباب كانوا في مرحله ديال انهم كيوجدوا الزواج ديالهم، كيحاولوا يتعرفوا على بعضياتهم والامور ما مشاتش بيناتهم، وبان باللي ما يصلحوش لبعضياتهم، بان باللي ما غاديش يقدروا يكملوا مع بعضياتهم حياتهم كامله. بالعكس كنظن انهم الافضل يحبسوا قبل ما يزيدوا وتعمق العلاقه مع بعضياتهم ووصلوا لمستويات واحده اخرى، ومن بعد عادي يبداو يفكروا مثلا في الطلاق الا تزوجوا، وحنا عارفين هذه شي حاجه ما خاصهاش الدار، او لا يوصلوا لشي مستوى ديال المعيشه خايب وما مرتاحينش مع بعضياتهم وما كاينش سلام وما كاينش فرحه بيناتهم وفي حياتهم. على هادشي كنظن انهم بالعكس الا بان ليهم وهما في المرحله ديال التعارف ان ما غاديش يقدروا يكملوا مع بعضياتهم، وتشاوروا مع ناس واكدوا ليهم هاد الاحساس اللي عندهم، والامور مشات بطريقه سليمه اللي فيها ود واحترام لبعضياتهم، هذه ماشي شي حاجه خايبه، لكن بالعكس هذه شي حاجه مزيانه. وكنصح اي واحد، اي شابه واي شاب، يتصرفوا بهذه الطريقه هذه. غير انا كنركز على الاحترام يبقى والتقدير يبقى مهما كانت الحاجه اللي غادي تخليهم يوقفوا هذه العلاقه هذه، حيت هذا هو الاساس، ان كما بدات العلاقه بيناتهم باحترام وتقدير، حتى الا كانت غتسالي خاصها تسالي بنفس الاحترام والتقدير الى ما كانش اكثر.
0: الحلقه ديال اليوم سالات، شكرا ايوب على هذه الحلقه زوينه بزاف، وحتى نتوما مستمعاتنا شكرا على متابعتكم لنا في هذا البرنامج. نتمنى نكونوا جاوبنا على اسئلتكم، وكيف ما موالفين تسنونا في حلقه جديده في موضوع جديد، وكيف العاده في برنامجكم انا وهو على راديو معجزه.

ويتعلموا من هذه القصة اللي هي واقعية. ملي كان في عمري 7 شهور بديت يلا كنخلف الخلفات الاولين ديالي. با كان كيعاود لي بين كنت كنقبط في الطبلة ديال الماكلة وشي مرة مع السداري، وكنزيد شوية بشوية. وعاود لي بين كان كيعجبني بزاف الفراتس ديال الخبز. ملي كانوا كياكلوا كنت كنوقف مع الطبلة وكنبدأ نلقط داك الفراتس اللي صغار باش ناكلهم، وكنت ديما كندير هكا. وبا كان كيعجبو يشوفني وانا كندير جهدي باش نهز داك الفتيوتة الصغيرة سبعاني صغيرين، وشي مرة كيطيحو الفتاوت من يدي. عاود كنحاول مرة اخرى حتى كنقبضها وكنديها لفمي وناكلها، وديما كندير نفس الشيء. وبا كان كيقول لامي هاد البنت غادي تكون مرزاقة يعني مبروكة. وكانوا كيقولوا باللي انا كنت زوينه وزعره. واحد النهار وانا مازال صبيه جاني مرض الشلل، وما كانش الشوكه ديال التلقيح لمرض الشلل في ديك الوقت في الخمسينات وفي الاول ديال الستينات. وبا وامي كانوا غشام يعني غير نيه، والناس بداو كيقولوا للوالديه ديوها زوروها، وبداو كيديوني من سيد من سيد لسيد، وداوني باش يكتبوا ليا عند الفقهاء وديما مسافرين بيا. واللي نعت ليهم شي واحد كيديوني ليه. والديا كانوا كيديروا مساكن جهدهم باش نبرا، ولكن الصحه ديالي زادت تورطات ورجليا بجوج ما بقاوش كيتحركوا، وما بقيتش نقدر نوقف حتى في جنب الطبله، ولا حطوني في شي بلاصه تما كنبقى حتى كيعاودوا يهزوني. وفي الاخر عاد داوني لعند الطبيب، وملي شافني الطبيب وقلبني عرف هذاك هو مرض الشلل. الطبيب تقلق بزاف وبق والديا بالغواس وكيقول ليهم علاش ما جبتوهاش في الاول، كنا نقدروا نداويوها في البدو ديال هذا المرض. هو كان طبيب اجنبي، ومن بعد صيفطهم لواحد السبيطار خاص بالاطفال المعوقين. هو في الحقيقة مؤسسة عالمية اللي كان سميتها نجيو الأطفال، يعني Save the Children، بحال اللي كيقولوا دابا أونيسيف. وكانوا المسؤولين كلهم أجنبيين من فرنسا ومن إنجلترا ومن أمريكا ومن دول أخرين، بحال الاتحاد الأوروبي اللي اتفقوا وكونوا هاد المؤسسة باش يعاونوا الاطفال اللي مراض ومعذورين. ايوا داوني الوالدين ديالي لداك السبيطار وسجلوني تما داخليه يعني نعيش تما. وقالوا البا والمي صافي سيروا خليوها هنايا واجيو غير في وقت الزياره يومين في السيمانه وملي يكون شي عيد. انا بديت كنبكي على امي، وامي حتى هي كتبكي عليا. ودخلوني مع الدراري اللي قدي، كانوا حتى هما صبيان، وكانوا تما بزاف ديال الدراري بنات وولاد وعمرهم مختلفة وأمراضهم متنوعة، ولكن كانوا كيقابلونا مزيان بزاف، وكل شي كان نقي ومنظم، والمسؤولين كانوا كلهم أجنبيين، والفرمليات واللي كيقابلوا واللي كيطيبوا هما كانوا مغاربة، ولباسهم بيض ونقي، وكانوا حتى الرهيبات للسور. وداك المكان كان زوين بزاف، عامر بالجرادي والورد بالألوان والشجر ديال التوت، وكانوا فارقين شجرادي والطرقان بالغرس ديال الأزير والخزامة، فيهم الريحة زوينة بالخصوص مني كيكونوا منورين. وهاد البلاصة كانت واحد الأرض كبيرة بزاف ومدور بها كلها واحد السور والشجر، ومبني فيها شي 3 ديال القشلات ديال العسكر، وبجنب وحده فيهم بالضبط كانت المؤسسه اللي حنا فيها، وفي الجنب الاخر كان فيه محل اللي كيديروا لينا الترويض فيه والمساج خاص لرجلينا والالات باش نتمشاو لي زاباراي. كل شيء كان مجهز مزيان ومتقدم. وفي الجنب الاخر كان واحد البني ديال السبيطار فين كيديروا لينا العمليات لرجلينا. كانوا كيفكروا بين مرض الشلل يمكن يداويوه بالعمليات، وحاولوا بأي طريقة يعاونونا باش نبراو، ولكن كان صعيب. والحل هو التلقيح، أو في البدو ديال المرض خص الترويض وتسخين الرجلين والحركة.

كات، وهذا السبيطار كانوا فيه الأطباء مختلفين في الجنسيات، ولكن اللي كان مسؤول في ذاك الوقت هو واحد الطبيب مغربي سميته مسيو العالمي، كان مزوج بواحد المرأة يهودية، وهو كان مزيان بزاف وحنين مع المرض، وديما كيضحك وكل شيء كان كيبغيه، حتى سماو عليه العالمي الحنين يفتح الرجلين. وانا كنفتخر به كطبيب مغربي رائع، حتى انا دار لي واحد العمليه لرجلي، ومن مورانا يعني من مور ذاك المؤسسه كانت واحد الغابه كبيره وخداو واحد طرف منها وداروه لنا حديقه بارك ديال الالعاب، وكان فيه الالعاب متنوعه وبالالوان وزوينين، حيت كانوا جاوا واحد المجموعه ديال الشباب متطوعين اللي هما اجنبيين باش يصوبوا لينا فين نلعبوا. وفي النهار ديال الزياره كانوا با وامي كيجيبوا خوتي باش يشوفوني، وكان كيعجبهم يلعبوا تما، ومن بعد بداو كيجيبوا بنات خالتي، ومن بعد بداو يجيو اولاد الجيران، كانوا كيديروا النوبه على شكون يجي، حيت كان مسموح يدخلوا غير ثلاثه ديال الاطفال مع كل عائله، وداك الشيء غير باش يلعبوا ديك الحديقه اللي زوينه، عاود ما كانش عندهم ساكن بحال داك الالعاب. وبديت كنولف شويه، ولكن فوق كل ما كانوا كيجيو والديا في النهار ديال الزياره ملي كيمشيو كنبكي عليهم، كانت كتبقى في يدي الريحه ديال امي، وكنبقى نشم يدي باش نحس بامي. وديما في النهوره ديال الزياره كنبقاو نتسناو والدينا وحبابنا، وكنقولوا الريحه ديال الحباب، الريحه ديال الحباب، وحنا فرحانين. واخا يا خوتي دابا انا غادي نوقف، ومن بعد في الفصل الثاني نتلاقاو ان شاء الله باش نزيدو نسمعوا على القصة ديال الحياة ديالي والشهادة ديال الحياة ديالي مرة أخرى، ونشوفكم المرة الجاية.

مرحبا، أنا اسمي لينا. حابة أقول بس رحلتي كيف قابلت يسوع. هو غالبا مش أنا اللي قابلته، هو اللي إجاني، هو اللي اختارني. أنا كان عمري 15 سنة لما شفت المنام وإجاني يطبطب علي. كنت داخلة في اكتئاب عميق وكنت بحاول أخلص أيامها من حياتي، فهو إجاني وكان جنبي، كان جنبي في المواقف الصعبة كتير. أيامها ما كنتش فاهمة هو بيزورني ليش أو عايز مني شو. فلغاية ما كبرت الموضوع أخذ سنين، لغاية ما وصلت في مرة كان عمري 34 سنة 35، يعني من عمر 15 ل 35 هو بيكرر زياراته كل ما داقت فيني الدنيا. على 35 كنت جنب كنيسة، كنت ساكنة هناك، فكان في شخص من الأشخاص عايزني أترجم له في الكنيسة، فدخلت أترجم. فهناك قابلته، هناك عرفته. أنا قابلته قبل كده بس هناك عرفته. عرفت إنه ما كانوش يقولوا لي الحقيقة عن المسيح، ما كنتش أعرف، ما كانش حد يقول لي المسيح إيش بيعمل بالضبط أو المسيحية تدعو إلى إيش. لغاية ما هناك عرفت وأخذت الكتاب ودورت، ولما قريت الكتاب وقريت الكتاب المقدس وشفت الآيات عرفت إنه هذا كلام من الرب، هذا كلام يليق للرب. ما ينفعش يكون الرب غير هيك. الرب محب وعايز ينشر محبة، بس في مملكة مش ماخدها الشيطان حاليا، فهي حرب روحية. بس لو تخيلت هيك للحظة، لو انه الكل ملتزم بهذه التعاليم اللي موجودة بالكتاب، قديش عالمنا حيكون حلو، قديش الدنيا حتكون بخير، والمجاعة والحروب اللي هربنا منها مش حتكون موجودة تاني. بعد الإيمان شو تغير فيها كلينا كامرأة شرقية جاية من مجتمع متدين، خلينا نقول مجتمع الست ما بتنحبش حب غير مشروط. هي لازم في عائلتها تجتهد، ترضي أمها وأبوها، تعمل تكون الأولى بالمدرسة. مع ربنا لازم في عبادات كتير لازم تعملها، لبس معين لازم تعمله عشان تنحب، عشان تنقبل. وبعدين لما ترتبط لازم تكون كمان بترضي الطرف الآخر عشان ما تلعنهاش الملائكة، فخلينا نقول، أو تكون مقبولة. فصدمت لما لقيت إنه الرب حببني حب غير مشروط لما عرفته، لمجرد إن أنا بنته. أنا مش لازم أكون بمظهر معين، مش لازم أعمل حاجة معينة، هو حببني، هو مديني بنته بدون ما أعمل حاجة، بدون ما أديه شيء. وأنا زي أي حدا، يعني زي أخويا الرجل عنده بالضبط، إحنا الاثنين أولاده، ما فيش فرق أبداً. فأنا إلي كرامتي، إلي مكانتي كبنت الرب، وهذه المكانة والحب الغير مشروط أنا شيء غير ما تعودتش عليه، شيء داني قبول. بدل ما أنا دايماً بحاول أسعى أرضي الكل وحاسة إن ضاعت هويتي في الموضوع، كان كل اللي عليا بس إنه أنا أقوي علاقتي مع ربنا، أشوف نفسي بعيون تانية، بالعيون اللي هو شايفني فيها. ففرقت في حياتي جامد، صرت أحب نفسي أكتر، صار عندي ثقة بنفسي أكتر. فما يفرقش معايا كبيرة صغيرة، شكل كيف هو، أنا محبوبة، أنا مقبولة، وهذا بالنسبة لي كان كافي. أنا حابة أوجه موضوعي أو رسالتي للستات التانيين. يعني أنا عارفة أنا كنت مكانكو، أنا عارفة الموضوع قديش صعب، وأنا عارفة قديش القيود اللي مفروضة عليكم. أنا بعرف قديش أنت بتحاولي، قديش أنت بتركضي، خايفة من العقاب الآخرة، خايفة من العقاب اللي بعد الموت، خايفة تخسري، خايفة إنه المجتمع ينظر لك بطريقة صعبة، خايفة. فما فيش حل لهذه المواضيع كلها، ما فيش راحة، ما فيش سلام نفسي. مش هتعرفي قيمة نفسك، انت مش شايفة قيمة نفسك، قيمة نفسك عم بتضيع، وانت عم بتحاولي ترضي الناس وترضي الرب اللي انت شايفتيه انه هو الهك، لغاية ما تعرفي يسوع. يوم ما تعرفيه وصلتي للسلام النفسي وعرفتي المحبة، امتليتي محبة حتنشري محبة، هينعكس هذا عليك وعلى سلوكياتك. الغضب، اليأس، اللي خلينا نقول الإحباط المستمر الملازم للمرأة الشرقية، هذا حيختفي. الملازم لأي مرأة بتشوف إنه أكتر حاجة فيها ملفتة للنظر هو جسدها، أنا بقول اقري الكتاب المقدس، اعرفي يسوع عشان تعرف إنه أنت كمان مش
شبه يعني لما خلقنا الرب خلقنا على على شبهه من ذكر وأنثى، فأنت كمان مثله. وقديش أنت بنته، قديش أنت غالية، قديش دموعك غالية. هذا الكلام مش هتعرفيه إلا لما تعرفي يسوع.